بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

0: Fa'arid
1: Ya, lanjut.
0: am. Lanjut.
2: Lanjut.
0: Fa'arid am man tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض

ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أن

0: any.
1: Tell him. Tiulang no po.
0: Yeah.
2: Tiulang ibu.
1: أقول قيادك عليه من بيننا بل هو كذاب أسير.
2: Yeah, صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maturnuwun nyembah punten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.